0: Jordan's capital, Amman, hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's foreign minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جاي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم

0: Jordan's capital, Amman, hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's foreign minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جاي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz

0: Jordan's capital, Amman, hosted on Wednesday a meeting of foreign ministers to discuss the situation in Jerusalem. According to Jordan's state news agency, the meeting aimed to address illegal Israeli policies and measures in Jerusalem. In addition to Arab ministers, the meeting was attended by foreign ministers of Indonesia, Pakistan, Turkey, and Malaysia. Speaking at the opening ceremony, Jordan's foreign minister Ayman Safadi urged the international community to act firmly and clearly to stop Israeli violations in Jerusalem and its holy sites.
1: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
0: In a statement adopted at the ministerial meeting, participants condemned Israeli policies and measures aimed at altering the Arab, Islamic, and Christian identity of occupied Jerusalem and its legal and demographic status.
2: وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جاي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
3: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını